0: بابا؟ شو هون؟
1: عيني بالمضيعة.
2: من تحت رام الله.
3: شوف شوف
2: قنابل مضيئة.
3: أيوة هيك.